سليم وبلوس كريزا جوارد وما يدلون قوات كيا مانغري بنجم بوتي بالام بكم نتيجة سكيو سيسني ريجو يكوينو نتوكو أبا كواجري يكوا سندكيزا كوا في بيندي فيتو في مانغري بياليو كما جينا نايتو مريم موفانو فونتو تومي تامبو ونكوا بارتون بوسيمي ديو تمتكوا سندكيزا Mangaribi yote ya hii siku ya tano. Basi wapendwa wasikilizaji, kufikia mdana saa kama na huu, si kwa nguvu zetu bali ni kwa neema toka kwa Mwenyezi Mungu. Sote kwa pamoja tumshukuru Mungu kupitia wimbo huu wa Kikristo.